0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعيذنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وفجور كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والهرية والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام، اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي، أعدنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
1: اللهم آمين da sunan Allah mai rahama mai jin kai, muna addu'an Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da sanya mu a hanya madaidaiciya. Masu sauraro gidan rediyon biyar su watch meter stand out da digo shida aka kamu a wannan lokaci, kamar yadda na faɗa, kuma da fata za a yi mana aikin afuwa saboda rashin jimawa kan lokacin da ya kamata. Wannan yanayi ne na ajizantaka irin na aikin ɗan adam, amma insha Allah da mu ci gaba da gabatar da shirye-shiryenmu kamar yadda suke bisa jadawali. Agogonmu yanzu yana cewa karfe 6:27, kamar yadda kuka sani karfe 6 ya kamata mu kama ku taskar labaru cikin harshen Turanci, amma halin yanzu sai ku gyara zama domin za mu ci gaba sashen labarai na al'amuran yau da kullum. This is BRC 94.6 FM Bauchi. You can now stay tuned for Newsline presentation.

فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى

ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل